أيوة السلام، وصلتي يا وليدي؟ رد عليا الخبر عافاك. يلا قول لي واش وصلتي، واش دخلتي للدار، واش باقي تما، واش دخلتي لفرنسا؟ يلا أيوب وانت في يد الله وليدي، الله يحفظك يا ربي. يلا والله إلا فرحتيني، الله يصور لي الرضا وليدي الرضا.